إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب من صنع إليه معروف فليكافئه. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab man suni'a ilaihi ma'ruf, barang siapa yang memperoleh kebaikan dari orang lain, barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari orang lain, falyukafi'hu, maka hendaklah dia membalas orang tersebut. Pada bab ini, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama yang beliau sebutkan adalah sebuah hadis dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun falyujzi'hu fa in lam yajid ma yujzi'hu falyuthni 'alaihi fa innahu idza athna faqad syakarahu wa in katamahu faqad kafarahu وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُقْطَى فَكَأَنَّمَا لَبِسَ ثَوْبَيْ زُورٍ. Dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa beliau Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun falyujzi'hu. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka hendaklah dia membalas orang tersebut. Membalas orang yang memberikan kebaikan pada dirinya.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepadanya, karena pada kesempatan hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam majlis yang mulia, majlis ilmu, majlis ulama, yang jika bisa saya mengungkapkan wallah, majlis ilmu, majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Ini realita yang kita rasakan sekarang. Majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Betapa tidak?